0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا فجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفرائهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم أو حسن في تنبع براس كلهم وفي سنبان رقم كلهم وفي تنعجل كلهم وفي رجاسا كلهم وفي تبويرا كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كلاس كلهم وفي وطكال كلهم وفي غلبان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي باجل كمان كلهم وفي مولارجا كلهم وفي موجاكم كلهم وفي غنق واتو كلهم وفي فكر وجا كلهم وفي سميلا كلهم وفي بدس كلهم وفي برادات كلهم نفعنا الله بهم وفي علومهم غمتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيئا لله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أبي أحمد بن مستنجب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين فأوصلهم وفروئهم غفر الله لهم ذنوبهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصنيلاه كياي Usnan Mansur Paciran sekalian, Kiai Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Ibu Nyai Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Yusuf Majid sekalian Tungklur, Haji Suftoni Jember, Kiai Haji Sultan Abdul Hadi Tambak Beras, Kiai Rafi Usan Semelo, Rausulihim wa furu'ihim, Ghafarallahu lahum dunubahum,

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما حللناه وما سبحناه هدي التواصل ورحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته ولبيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين وعلماء الأمرين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة إليهم. اللهم نور قبورهم. اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ذنوب أجدادنا ذنوب جدتنا ذنوب مشايخنا ذنوب أساتذتنا ذنوب تلاميذنا ذنوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ذنوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ذنوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ذنوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Allahumma ya Allah sambit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'ima fid-dunya wad-dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.